0: اللهم
1: صل على
0: محمد
2: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق

0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم العون برحمتك، ووفق للعدل والمعرفة لمن أنعمت عليه بالامتنان للخلافة الإسلامية، واخترته لصالح أمور المسلمين في الدنيا والآخرة. عبدك الواثق بالله كبوه دول يان مها موليا بدوك السري بجند السلطان حاجي حسن البلقي معز الدين والدولة، ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دان يانجد بردوان نقر بروني دار السلام، دان كبوه دول يان مها موليا بدوك السري بجند راجع استري بجران أنق حاجة الصالحة بنت المرحوم بجران قمانجا بجران أنق حاجي محمد عالم، أطال الله عمرهما في صحة وعافية وخلد ملك جلالة سلطاننا. اللهم أعدم الشرع الشريف له ولوزرائه ورجال حكومته سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير، واجعلهم سراجا وهاجا. اللهم فرج هموم المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، واخذل أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين، واهدنا الصراط المستقيم. ربنا عليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله

لا إله إلا الله. بسم الله اللهم رب العالمين الدعوات الصلاة القائمة أتي محمد وصلة الشرف والدرجة العالية وبعثكم محمد الله. استووا للصلاة جامعة رحمكم الله. لرسكن نرفقكن بريسان. استووا للصلاة جامعة رحمكم الله. لرسكن نرفقكن. صلي لله تعالى. صلي فرضك مع إمام لله تعالى. الله أكبر.

الصبر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد كثيرا. الله أكبر. سبحان الله. أكبر. ربي اغفر لي وارحمني وعجبني ورفعني ورزقني. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني وعجلني وارفعني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر. التحيات السلام عليك السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنع. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لحضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا ومعلمين والأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك ربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية الواثق بالله كبوهد وليان محم وليا بدك السري بقند السلطان حاج حسن البلقيه معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dan ke bawah duli yang maha mulia paduka seri baginda raja isteri pangeran anak Hajah Salihah binti almarhum pangeran pemanca pangeran anak Haji Muhammad Alam. Allahumma hafazhuma fi nafsaihima wa ahlihima wa auladihima wa ahfadihima wa qarabatihima wa ra'iyatihima ajma'ina ala mamarid duhur. Waj'al mulka jalalati sultanina ma'muran bitaqaddumi wal ilmi was salih ala ma tuhibbu wa tarda. اللهم ادفع عنا وعنهم البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنهم الشكوك والفتن والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والوباء والطاعون عنا وعنهما وعن جميع المسلمين وأن تجيرنا من شر الظالمين ومن شر إبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس وأن تصرف عنا وعنهما جميع ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الحرب وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك أمن سواك. اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا وثبتنا على الإسلام والإيمان. iman warham abaana wa ummahatina wa amwatal muslimin amin ya rabbal alamin rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa barik lana wa waffiqna li ta'atika ajma'in rabbana waj'alna hadina muhtadina ghayra dhallin wa la mudillin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum
1: amin amin amin ya rabbil alamin alhamdulillah udah dengar penonton muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian sebentar tadi selamat sempurna lah sudah kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu jumat yang kami sambung terus dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Kelihatan pada ketika ini sebahagian daripada para jemaah sudah pun mula meninggalkan Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan ini. Maka sebahagiannya lagi ada yang bangun untuk menunaikan sembahyang sunat rawatib, itu sembahyang sunat dua rakaat selepas menunaikan sembahyang fardu. Kita akhiri firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Mulk ayat 12 yang tafsirnya sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Kita akhiri pertemuan untuk kali ini, insyaAllah bersama lagi di lain kesempatan dengan perkongsian yang lain pula. Mewakili penerbit, rakan-rakan juru teknik, begitu juga rakan-rakan yang terus menjayakan siaran langsung ini mengucapkan selamat berhari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari audio kita bawakan secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang kita bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan sekarang audio kita teruskan hiburan kita di pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni dan seperti biasa pada pukul 1.45 minit petang nanti kita akan sama untuk mengikuti siaran berita perdana.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع